دان دان دان دان دايني هادك دقاه يا اختي عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هادك دقاه.

هي الدنيا حم وعم نشوك بينزل دم سيبك من الموج بحر غضا وتعرف عالجارب

وافقة وقعد اعوج واحكي صحيح والباب اللي بيجي منه الريح قوم سده واستريح.